كيف المحل؟ ليش الله يحمل سلاحي؟ أنا ما ظلش عندي خيار تاني غير إنه أحمل سلاحي وأطور حتى. You rock loud but you ain't saying.